حرقوا بلا ما نقول لكم اسباني روا على حايله، ولكن عاود عندكم اخوتي الخاطر لي باطيره ما تمشيش داك باطيره، اللي بغى يحرق يطلع مني ليا، ولا ما نعرف منتم راكم تما كالدراري. يلا تهلا.